0: غير
1: أهوم.
2: اشتقنا للبيت
1: وطني مان
0: همارا كر
3: نشتر فيه
4: من بيريا خاني خوكري
5: مويا كوجا
0: كر
6: كولو
7: نينوب
0: مي فاميليا موفيلو.